جي هاو كان وزي فاكا مليشي فاسا تيكيم دريكس ما شامبو دي يعني دي وريجي شامبو شوا دي بيوزي شامبو شوا كالوانجي شامبو شوا جي دا هان تسي تا بهترين زبردست فايدا در كوي دي تسي دي سار وشتون تاو فايدا در كوي دي تسي دي سار وشتون انا علاوة دي تسي دي بدن صفوي او بلا خبر دا چه بهترین خوشبو مها دي بدن نسي ملک سيب وسو دا سلش کی تو سر زا گاپ لگا و خیر دے تو خوش اگے جنا زکا چے وی ای چے خالق میں پہ جانی خالق نا شار میں جا ساڑا ستی سوا کی ساڑا ہو واسو نو سی ہا ہا ہا

ونحتاج نكتج بخلي ويكنا إنجنيير باي سفر قام وروه نكتج بخلا دير زيتو منا شكريا كي ونكتج بخلا ولا سونغو هاندر ثالا قام بيكنا إذا كان يجي موه نذا ورد اللي تو مو ساندر أشلا ولي تو بالكاي مو تو ولا ساندر أش كيم نكنا أشلا درتا ولي تو مو بخفلا نذا ورد اللي وده خبر دير زيتو إخوان كي بالكاي بالكاي

اسمي ترحانفو ترحانو السلام روشخان سوني خان فاطمه درسانه نادي بهار او جاله مروت زرلال هم نشنا او رهين خدکت آل فرنت السلام وعليكم السلام ترحان دير جو تمنا يو جهان وچه ام نورن ان ديديكيت فار يو باي وچه تيري بدل جاني کا دوکو نہیں مجھے تیرے بدل جانے کا دکھ نہیں ہے مجھ میں اپنے ادوار پر شرمندہ ہوں وہاں

راكبين خبر ماما كان ويسلام باي عمران خان وزير درس مكنا وچه باي فاطمه وزير سنتا سومل وزير سنتا نه دي بهارتا وهاني وفاتا نيل اور زيتا چوٹا گلايتا ارمني وزير او جلا مروت سوني خان درو شخان تا اور سرا چ کیم نگنا د دوا سيتر ان خان انا خان ہسپتال سلامینا وعليكم السلام ډير جو تمنا يو جهان مرنا نو ور وي ور وي